0: تمام
1: هذا بيلي امريكا امريكا
0: هو
1: حكي كونتر بين فعقلتي امرت الكرسي
0: ولا
1: تمريت من هذا
0: البيلي بعد اقول سقوط غير اكيد ما شرط تقولنا هذا او بحر
1: يما تنا
0: انا كي خدي اروح نقول عم نجي شكرا
1: تحني هاي تحني هاي باي
0: سقوط غير زرسان هذا
1: بوي بيبو لا بلا